ما بطير غينا حيو معنا وبيرنا ومعي وفا يغش السينا حيو معنا وبيرنا ومعي وفا يغش السينا.

0: واش ما قدرتش تخرج من داخل الجزائر خاطر كازا شو ديك الناس اللي تقعد
1: أبانو مومين قولها
0: الناس هي كاخر يخوض الشيء